0: يعني بعد سنتين وأنا في أسوان.
1: Dean, how are you?
0: بعد سنتين.
1: Ambulance 517.